مين دو يحاسب مين دو يحاسب مين بيسأل علي مش سائل خربشنا. أنا قائد القافلة والقافلة تحمل 100 مشروع 100 شاب مش طالب.

عجبني تعبت عجبني انا وما تعد مساحه منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحه يوم معك عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي انت بتحكي حك عادي ليش بدك صوفي تعرفني دائما واضح وواضح حكي معي بلا تجريح ووضع على جوا انا بلا تصريح ووثق من الخطوه انا لما بمشيها ينفس البعض في البعض من بربح في السباق وانا بتدرب كيف دا تمختر لانه الشغل هاد ها هيك الشغل خال بطلق في العنان تقدر تتصدر لك اسبوع وقت طالع

لكني مخ اكبر منك بدريدي. انا كنت عايش معك عادي، يعتقد البعض مقوب بيعك عادي، انت بتحكي حكي عادي.